0: سبح هو لإخزابهير سبحات حديثة.
1: Sing unto the Lord a new song.
0: سبح هو لإخزابهير كل عمر.
1: Sing